0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ من سورة هود.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من معاني الآية: يصلب يشد على خشبة. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. يكفي أهل الحرابة ذما أن اعتداءهم على الخلق محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لانتهاكهم ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالحفاظ على حرمته ورعاية قدسيته، فإن محاربة الأوامر حرب على الآمر. بطهارة الثوب والبدن والمكان تصلح الصلاة، وبطهارة الأرض من الفساد والمفسدين تصلح الحياة، فلا صفاء لمرآة العيش إلا بصقلها من صدأ المفسدين في الدماء والأموال والأعراض. ليس من فساد أشنع من محاربة شريعة الله في الأرض واستبدال غيرها بها والاعتداء على أهل الدار التي تقام فيها، فلا يؤتمن حينئذ على دين ولا نفس ولا مال ولا عرض، لا رفق ولا رحمة مع أهل الفساد والناشرين الذعر بين العباد. فمن الرحمة بالمظلومين الشدة على الظالمين. تشذيب المجتمع من أغصانه الفاسدة حياة لسائر أغصانه، واستئصال الداء من أحسن طرق الشفاء. إخزاء أهل الحرابة بجرمهم مقصد شرعي، وتعذيبهم بالعقوبة الشرعية علنا عدل سماوي، ليرتدع الناس عن سلوك طريقهم حين يشاهدون سوء مصيرهم.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: تلكم الجنة. الأذان الذي يؤذن به مؤذن الجنة فيها. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
3: تلكم الجنة.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي النمل والقصص.

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.

أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم.

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد

يكفلونه لكم. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي النمل والقصص.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم آمين. وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الأنبياء.

الأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الأنبياء.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا

والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة البقرة.
1: مواجهة التطرف ليست مهمة صعبة إذا عملنا معا. أول خطوة هي طاعة ولاة الأمر واحترام كبار العلماء والعناية بالعلم والتعلم والمعرفة. عندما يتعلم الناس مبادئ الدين بطريقة صحيحة ويتعرفون على قيم التسامح والاعتدال يصبحون أقل عرضة للوقوع في التطرف. ثانيا، التواصل والحوار مهم جدا. إذا جالسنا الشباب واستمعنا إلى آرائهم ومشاكلهم سيساعد هذا على تقليل سوء الفهم ويحصن المجتمع ضد التطرف وأمثاله من الأوبئة. ثالثا، الإعلام له دور كبير. علينا ألا نتسامح مع التغريدات والمنشورات التي تغذي نار الكراهية أو تصور المتطرفين أبطالا، بل علينا أن ننشر القصص الإيجابية وننشر روح التفاؤل والأمل ونتابع القدوات الحقيقية للمجتمع، القادة وكبار العلماء والمبدعين والناجحين. وأخيرا، التوعية الدينية ضرورية. أن نربط أنفسنا وأهلينا بالعلماء الربانيين لنتعلم معنى الدين الصحيح الذي يدعو إلى السلام والرحمة، ليعرف الجيل الناشئ أن التشدد ليس من الدين وأن الوسطية هي الطريق القويم. إذا عمل الجميع معا يمكننا القضاء على أشواك التطرف وبناء مجتمع يعيش فيه الجميع بأمان وسلام، حيث تحترم فيه جميع الآراء ويزدهر فيه التفاهم والتعاون. فالمسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات والقيادات المجتمعية والدينية والتعليمية، والأمر يتطلب جهدا منظما ومستمرا لنشر ثقافة التسامح والوسطية. محاربة التطرف لا تكون بتجاهله، بل بالحوار الهادف والتربية المستنيرة التي تحترم العقل وتفتح مساحات للنقاش البناء. كل فرد منا يمكنه أن يكون سفيرا للتغيير، يبدأ من محيطه الضيق ثم يمتد تأثيره للمجتمع الأوسع، حاملا رسالة السلام والتعايش والتفاهم والانفتاح والفهم الصحيح للدين والمسؤولية تجاه الوطن وقيادته وأبنائه.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام عنيزة 93.2، 93.2 عقلة الصقور 91.7، 91.7 المذنب 90.4، 90.4 عيون الجوى 88.5، 88.5 الأسياح 101.5، 101.5 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأعلى وحتى سورة الشرح.

الفجر وليال عشر والشفع.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأعلى وحتى سورة الشرح.
1: قراءة القرآن الكريم لأن الجنة من أسمى غايات المسلم. جاءت السنة بعدد من الأسباب الموجبة لدخولها، وكان على المسلم الحريص جمعها والعمل بها، بداية من كتاب الله وآياته المحكمة التي تعد من أعظم موجبات الجنة وأبرزها. روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صححه الألباني. فالقرآن لا يوجب الجنة فقط، بل يرفع منزلة صاحبه فيها كما يظهر في هذا الحديث الشريف. وجاء في السنة كذلك تخصيص بعض السور والآيات بالفضل، كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. أخرجه النسائي في السنن الكبرى. فهنا خص قارئ آية الكرسي دبر الصلاة بالفضل، فلا يفصل بينه وبين الجنة إلا الموت. وورد في صحيح السنة أن سورة تبارك تشفع لصاحبها حتى يغفر له. ومع أن الحديث لا يوجب الجنة بلفظ صريح، إلا أن المغفرة طريق موصل للجنة بإذن الله تعالى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة إبراهيم.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي من سورة البقرة.

المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل،

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي من سورة البقرة.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: يقول تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. ذكر ابن كثير في تفسيره، وهو من لطائف الاستعادة، أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطييب له، وهو لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأعراف.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: ومن يصلي على المختار واحدة صلى عليه بها رب الورى عشرا. صلوا عليه، فلولا الله أرسله لم يملك المرء لا صرفا ولا نصرا. صلوا عليه
4: صلى الله عليه وسلم.
5: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي يونس وهود.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين

الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟

تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون.

لمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.

خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم

الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.

فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا

فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه

جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.

وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

يأتك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن

وكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

هم ليستخفوا منه ألا حين يستعشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو

إنه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور

مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.

إنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا

عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا

يُنكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا

صادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

0: ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي يونس وهود.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا وحياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله أحبتنا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات الطيبة المباركة من برنامجكم نور على الدرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه سميع مجيب الدعاء. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بسؤال أم عبد الرحمن، تقول في سؤالها: ما معنى التقوى وما هي صفات المتقين وما الأعمال التي تجعلنا في درجتهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. علمنا من هذا التعريف أن التقوى تكون بالفعل وبالترك، تكون بالفعل بفعل كل ما أمر الله تعالى به مما أوجبه على العباد، ويتمم ذلك أن يفعل العبد المستحبات، ويكون بالترك، وذلك بترك كل ما نهى الله عز وجل عنه من المعاصي والسيئات، ويتمم ذلك بترك المكروهات. وصفات المتقين أكثر من أن نحصرها في سؤال أو في جلسة أو في محاضرة، لأن الله عز وجل ذكر صفات للمتقين كثيرة جدا، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا فهمنا هذا التعريف الذي تقدم، فإنه به سنعرف صفات المتقين، سواء كانت الفعلية أو التركية، فبقراءة كتاب الله عز وجل وبقراءة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سنجد أمورا كثيرة. والتقوى قد وصانا الله جل وعلا بها كما وصى بها من قبلنا، فالله جل وعلا وصى الأولين والآخرين بتقواه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله تعالى للأولين والآخرين، والعبد يحرص على أن يكون من المتقين، لأنه لن يبلغ الجنة إلا بالتقوى، ولن ينجو من النار إلا بالتقوى، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة هذا أحد الإخوة يقول: تزوجت منذ شهور ووقعت مشاكل بسبب رفض زوجتي زيارتي لوالدتي وإخواني بحجج واهية، وأصبحت أتعثر في خدمة والدتي التي تطلبني، فما توجيهكم حفظكم الله؟
2: الله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، والله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله جل وعلا يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأنت واجب عليك بر والدتك، وواجب عليك وصل إخوانك، والمرأة تحذر من أن تكون آمرة بالمنكر، لأن نهيها زوجها أن يزور والدته أو أن يصل إخوانه هذا أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، وهذا من صفات المنافقين. ولو أطاع الزوج زوجه في هذا الأمر لكان مطيعا لها فيما حرم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول: إنما الطاعة في المعروف. ولو أطاعها لكان قد تحمل الوزر، وتحملت معه هي الوزر أيضا، لأنها دعت إلى سوء ودعته إلى فحشاء، فهذا الأمر حرام عليها. وهذا الأمر إذا فعله هذا الرجل حرام عليه، فلا يجوز لها أن تدخل بينه وبين أمه وبينه وبين إخوانه، ولا يجوز له أن يطيعها. وينبغي أن تبنى البيوت على تقوى من الله عز وجل، وعلى معرفة كل واحد منهم حقه وحق صاحبه.

0: على المرأة، فينبغي أن تكون قوامته على هذه المرأة بالمعروف، بحيث يبين لها أن ما تطلبه محرم عليها ومحرم عليه، ويخشى أن لو أطاعها أن يأتيهم الله بأبناء يفعلون بهم ما فعلوهم بأم الزوج وإخوانه. والمرأة لن تقبل أن يقول لها زوجها افعلي هذا في أهلك. وإذا كانت المرأة تقبل أن يقول لها الرجل افعلي هذا في أهلك وتستجيب، فهي امرأة سوء، وامرأة السوء لا تصلح أن تكون زوجا للصالحين. ولكن لما وقع العقد وصارت هذه زوجه في الواقع، فينبغي أن نتوجه إلى الإصلاح، لا إلى الطلاق ولا إلى جعل البيت بيت مشكلات، فيستعين هذا الرجل على هذه المرأة بمن يرى أنها تطيعه، ويخوفها بالله عز وجل، ويبلغها بأن فعلها هذا فعل لا يرضي الله عز وجل، ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضي العقلاء. فإن استمر الأمر على ذلك فلا يطعها ولا يستجب لها في مطلبها هذا وهي المخطئة. وإن استطاع أن يتوجه إلى بعض جمعيات الإصلاح الأسري لأجل أن يجلسوا معها وينصحوا لها فهذا أمر حسن، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقهما لطاعته وطاعة رسوله، وأن يوفقهما لبر والديهم.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة هذا سائل يقول: ما حكم المشاركة في مسابقات البنوك التي تمنح جوائز مالية للإجابة الصحيحة والسريعة؟
0: إذا كان هذه المسابقات ليس عليك أن تدفع شيئا من المال، وكانت هذه المسابقة مما يجوز المسابقة فيه، فلا بأس بذلك. وأما إن كنت تلزم بأن تدفع شيئا من المال فلا، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم استخدام بطاقات فيزا البنوك التي تمنح ميزة الكاش باك وهو استرجاع جزء من المال عند الشراء؟
0: لا بأس بذلك، لأن هذه البطاقات لا علاقة لها بمالك الذي في البنك، فليس يزيد رصيدك الذي في البنك، وإنما هذه البطاقات جعلت البنوك نفسها كالوسيط في الإنزال من السعر بينك وبين البائع، وهذا الوسيط وهو البنك يأخذ نصيبه من هذا، فهو كالسمسار بينك وبين البائع، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للراقي أن يرقي عن بعد عبر الهاتف دون رؤية المريض ويتقاضى أجرة على ذلك، وهل لهذا أصل في الشريعة؟
0: هذا من توافه جهال الرقاة الذين ما تركوا من شيء إلا وأحدثوا فيه حدثا لأجل أن يتوصلوا إلى أخذ أموال الناس بالباطل، حتى أني سمعت

0: من بعضهم بأن الرقية لديه أنواع، منها الرقية العادية، ومنها الرقية الملكية، وكل نوع من هذه الأنواع له أجرته المخصصة. الناس لا ينبغي لهم أن يسايروا هؤلاء الناس، فإذا طلب منهم الراقي شيئا فعليهم قبل أن يدخلوا معه أن يسألوا أهل العلم لمعرفة حكم هذا الأمر. أصبح الرقاة يرقون في خزانات المياه، وأصبح الرقاة يرقون في غرفة، ثم يأمرون المرضى بالدخول في هذه الغرفة والخروج منها. أصبحوا يرقون الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يسمى بالبث المباشر، أصبحوا يرقونهم عن طريق الهاتف، ثم يأتي الشيطان وتنبه لهذا الأمر، يأتي الشيطان فيؤذي المريض، فإذا طلب منه الراقي أن يجلس أمام الشاشة وينفث وهو من وراء البحار ينفث عليه، ترك الشيطان إذاءه ليتعلق قلبه بهذا الراقي وبدعته. وهذا الأمر قديم، عرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فامرأة عبد الله بن مسعود رقاها يهودي وأعطاها شيئا تعلقه، فلما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا آل عبد الله، إنكم لأغنياء عن الشرك، وقطع هذه الحلقة، الحلقة التي قد علقتها امرأته، فأخبرته بأنها تخلفها عينها، فإذا ذهبت إلى هذا الراقي اليهودي زال. فأخبرها ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا هو فعل الشيطان. وذكر بعض أهل العلم بأن بعض البلاد إنما دخلها الشرك عن طريق الرقاة، فكان الرقاة يأتون إلى هذا البلد ومعهم علاج معروف، فيعطون أهل هذا البلد هذا العلاج، ويعطيهم أهل هذا البلد التمر وشيء من الزرع فيشفون، وهذا العلاج علاج صحيح. ومضى هؤلاء على هذا حتى تعودوا على هذا العلاج فلم يعد ينفع فيهم. فرأى أولئك الرقاة أن يعلقوهم بشيء معنوي آخر، فقالوا لهم: إن هذا العلاج لا ينفع إلا إذا تناولته عند غروب الشمس في المكان الفلاني عند القبر الفلاني ونحو ذلك. فيذهبون كما يريد هؤلاء الرقاة فيفعلون ما يريدون، الشيطان يأتيهم فيؤذيهم، فإذا ذهبوا إلى هذه الأماكن في هذه الأزمنة كف عنهم، لأنه يريد نشر الشرك. فلا ينبغي للإنسان إذا رأى من هؤلاء أنه يظن أنهم سبب للشفاء أن يعتقد أن فعلهم صحيح. فهذا قد يكون تواطؤ من الشيطان مع هؤلاء الرقاة، علموا أم لم يعلموا. إذن كيف ننجو من هذا؟ ننجو من هذا بعرض فعل الرقاة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بمجرد التجارب. التجارب يقوم بها الأطباء في العلاج المعروف، أما ما هو من باب الرقية فلا ينبغي أن تكون موضعاً للتجارب، وإنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، وفي لفظ ما لم تكن شركا. فإذا كانت الرقية ليس فيها شرك، ومن الشرك أن يؤتى بأمر يؤدي إلى الشرك، ما يكون وسيلة إلى الشرك، وفعل بعض الرقاة قد يصل إلى هذا. فالرقية بالهاتف أو الرقية بوسائل التواصل الاجتماعي ونحو ذلك ينبغي أن يكف عنه ولا يشجع هؤلاء عليه، بل ينبغي أن يزجروا وأن يمنعوا، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. الشكر موصول كذلك لمسجل هذه الحلقة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، الله يجزاه خير. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة فاطر.

0: الرب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة فاطر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الإكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات فيها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، ليبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب، فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا، فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. وعنه رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى. وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:00 صباحا.
0: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
2: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة طه.
1: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن المحافظة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتزيد البركات، وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة. فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: صلى عليك الله ما ليل سجى، أو لاح نور الفجر في الآفاق، يا من بعثت إلى الخلائق رحمة ومتمما لمكارم الأخلاق.
4: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
5: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري. وعن زيد بن خارجة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء، وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواهما أبو داود.
6: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الإف إم: عنيزة 93.2،
7: 93.2،
6: عقلة الصقور 91.7،
7: 91.7،
6: المذنب 90.4،
7: 90.4،
6: عيون الجوى 88.5 الأسياح 101.5 على موجات الإف إم.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الكهف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

كادوا ليفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
6: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
7: وقرآن الفجر.
6: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
7: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الأنعام.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. متفق عليه. عن قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم، قال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. رواه مسلم.
3: آيات الصلاة، عمود الدين وأجل الطاعات،
4: بركة وراحة قلب.
3: قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم:
4: أرحنا بها يا بلال،
3: أرحنا بها يا بلال.

0: آيات الصلاة.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة ياسين.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وفتح لعباده أبواب فضله وجعل لهم من مواسم الطاعات ما تتجدد به القلوب وتغفر به الذنوب وترفع به الدرجات، والصلاة والسلام على نبينا الذي دل أمته على أبواب الخير وحثها على اغتنام الأعمار والأوقات، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزميل ناصر بن محمد الكريديس في تنفيذ هذه الفترة، ومحدثكم خالد بن أسامة المصري. أنا وناصر وجميع العاملين هنا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية حرسها الله، نرسل لكم أزكى سلام وأعطر تحية في هذا اليوم المبارك الفضيل، يوم الجمعة 28 من ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على من أمرتنا بالصلاة عليه، فقلت عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك ومصطفاك. أيها الكرام، ما أجمل أن يستقبل الإنسان يوم الجمعة وهو يستشعر أنه أمام فرصة جديدة من فرص رحمة الله عز وجل التي لا تنقضي. وما أعظم أن يعلم العبد أن ربه سبحانه الذي خلقه ويعلم ضعفه وتقصيره لم يجعل طريق العودة إليه مغلقا، ولم يجعل الذنب نهاية الطريق، ولم يجعل الغفلة قدرا لا يمكن الخروج منه، بل فتح برحمته أبواب التوبة، وشرع بحكمته أسباب المغفرة، وجعل في أيامنا وليالينا مواسم يعود فيها الإنسان إلى ربه ويجدد فيها عهده مع الله. ومن أعظم هذه المواسم مستمعين الكرام هو موسم أسبوعي متكرر، يوم الجمعة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. لنتأمل هذا الوصف النبوي العظيم: خير يوم طلعت عليه الشمس. كم يوم، كم صباح نستقبله في أسابيعنا وأشهرنا وسنواتنا التي تنقضي من أعمارنا، ولكن هذا اليوم اختصه الله بهذه الفضيلة. أيها المستمعون الكرام، إن باب الله عز وجل مفتوح لمن أقبل عليه صادقا. يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. تخيلوا، لم يقل سبحانه: الذين لم يخطئوا، الذين لم يقصروا، بل نادى الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي. دعوة للمذنب ألا ييأس، والمقصر ألا يستسلم، وللغافل ألا يقنط، ألا يظن أن الطريق قد انتهى. ولعل من بيننا هذا اليوم من يحمل همًا أثقل قلبه، أو ذنبًا يؤرق ضميره، أو تقصيرًا يتمنى إصلاحه، ليعلم ولنعلم جميعنا أن الله أرحم به من نفسه، وأن التوبة الصادقة ليست مستحيلة، وأن من أعظم الخسارة أن يفتح الله للإنسان باب الرجوع ثم يؤخر الدخول فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، إلى آخر الحديث. فما أعظم كرم الله، ما أعظم كرم الله الكريم، وما أوسع رحمته، وهو الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، هي دقائق معدودات، ونحن وإياكم في هذا البث والنقل الحي المباشر من أطهر البقاع وأزكاها، من جوار الكعبة المشرفة، من المسجد الحرام في مكة المكرمة، هناك حيث ينادى لصلاة الجمعة بعد قليل بمشيئة الله تعالى. ويخطب في المسلمين ويؤمهم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام. هناك حيث القلوب مقتربة من خالقها ومتطلعة إلى رحمة بارئها، وراغبة في عظيم فضل الله ورحمته ولطفه وغوثه، وهو سبحانه الجواد الكريم يسمع دعاءنا ويعرف ما في خواطرنا وخزائنه جل في علاه ملأة لا تنفد. اللهم اجعل قلوبنا مقبلة منقطعة إليك وحدك لا إله إلا أنت، مليئة باليقين، مغمورة بالطمأنينة، منشرحة بالسكينة، مفعمة بالإيمان. مصدقة بلا إله إلا الله محمدا رسول الله خالصة بها. اللهم اجعلنا عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث وبها نلقاك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نحمدك يا الله ونستغفرك ونلجأ إليك ونتوكل عليك، فأجب يا ربنا دعواتنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا واستر عيوبنا، جللنا بسترك وعفوك ولطفك وغفرانك ورحماتك وهباتك ورضوانك. يا الله يا الله، سبحانك وحدك لا شريك لك، اللهم صل وسلم على معلمنا الخير، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يا رحمن يا رحيم، أيها الأكارم، لا ننسى أنفسنا وقلوبنا وآباءنا وأمهاتنا وذرياتنا والمسلمين من دعائنا في هذا اليوم الفضيل. المؤذن أحمد عبد الله بصنوي ينادي لصلاة الجمعة بعد لحظات يسيرة. مستمعين الكرام، هناك في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة شرفها الله، فنتحول بكم إلى تلكم البقاع الطاهرة.
2: السلام عليكم ورحمة

أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الحمد لله، الحمد لله المتفرد بالخلق علما وإيجادا، أحمده سبحانه حمدا نزكو به دنيا ونسمو معادا. لك الحمد ما أولاك بالحمد والثنى، على نعم أتبعتها نعما تترى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهبنا نعما لا نحصيها، ومننا لا نستقصيها. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، فعم الخير إسعادا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البالغين من العلياء أمجادا، والتابعين ومن اقتفى أثرهم يرجو توفيقا وسدادا، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فمن لزم التقوى سعد في دنياه وأربى، وزكى روحا وقلبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، إن أهم ما تتميز به المجتمعات المسلمة أن للدين أهمية قصوى في توجيه السلوك الفردي والعلاقات الاجتماعية، وهو مصدر قيمها الإنسانية والاجتماعية ومقياس مثولها العليا. والإسلام ليس قاصرًا على الشؤون الاعتقادية والتعبدية فحسب، بل هو نظام شامل للحياة يمدها بمبادئه وأصوله التشريعية في مختلف المجالات والتعاملات. وإن من أهم ما تميز به عصرنا الحاضر تلكم التقانة الحديثة والتقدم المتسارع في تطويرها واستثمارها في مختلف وسائل الحياة. فوسائل التواصل الاجتماعي لا يخلو منها بيت، بل لا يخلو منها إنسان في حله وترحاله وفي جميع أحواله، مما يستوجب التذكير بالضوابط والأخلاقيات عند استخدامها. إخوة الإيمان، وسائل التواصل الاجتماعي وتقانات الذكاء الاصطناعي

خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإنك لواجد في وسائل التواصل الاجتماعي العجب العجاب مما يفسد العلاقات ويقطع حبال الود في المجتمعات من الطعن في دين الناس وأعراضهم وعقولهم وأموالهم، فيتلقفها الدهماء وتلوكها الرويبضة في نشر للشائعات وترويج للأراجيف والافتراءات، مما يجب معه الحذر في التعامل مع هذه المنصات المنتحلة والمواقع المزيفة التي تكثر فيها الغثائية ومحتوى الغوغائية. معاشر المسلمين، الكلمة مسؤوليتها عظيمة، فهي سلاح ذو حدين ورسالة ذات ضدين، فهي إن شئتم شمس مشرقة أو نار محرقة، هي دليل فاصل أو سيف قاصل، هي صيب الغيث أو سيئ العيث، الكلمة نبل واحترام أو نبل ذو اجترام، هي باعث السرور أو نذير الثبور، أحلى من الرضاب وأنكى من العضاب، ورب قول أنفذ من صول، وكم من كلمة قالت لصاحبها دعني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. أخرجه البخاري. فما يكتبه الإنسان أو تخطه أنامله أو يقوله أو يعيد نشره أو يشارك فيه على هذه المواقع داخل فيما سيسأل عنه ويحاسب عليه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولخطورة الكلمة وأهميتها ترتبت عليها العقوبات والحدود في الإسلام والتعازير والآثام على مجرد الكلام، من ذلكم كلمة التوحيد وإبطال الكفر والتنديد ولفظة النكاح أو الطلاق وغيرها. احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وأشر من ذلك استخدام التقانات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتطبيقات الحاسوبية في التزوير والتضليل وتركيب المقاطع وتقليد الأصوات وانتحال الشخصيات ونسبة الأقوال زوراً إلى غير أصحابها ونشر ذلك في وسائل التواصل والمواقع، فإن ذلك من الكذب المحرم شرعاً، بل هو اعتداء على أعراض الناس وخصوصياتهم وإعانة على نشر الباطل وترويجه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ونظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي وابن حبان.

0: كان في صحيحه إخوة الإسلام: إذا كانت التقانة الحديثة من نعم الله علينا في هذا العصر، فإن سوء استخدامها من أعظم المفاسد على الأفراد والأسر والمجتمعات، لأنه يؤدي إلى انتهاك الخصوصيات والاحتيال ونشر البلبلة وزعزعة الثقة والإضرار بالأمن المجتمعي وإشاعة الفتنة، وذلك ضرب من الفساد والإفساد، والله لا يحب الفساد. فالحذر الحذر الحذر الحذر من إعادة نشر الصور والمقاطع المفبركة أو المنسوبة إلى الأشخاص لما في ذلك من نشر الأكاذيب وإشاعة الباطل وإثارة البلبلة بين الناس. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. أمة الإسلام، يا من تسمى باسم مستعار وتخفى وراء شاشته عن الأنظار للطعن في الأماجد والأخيار، توبوا إلى بارئكم، توبوا إلى بارئكم ومولاكم، وزنوا ما تسطره يداكم، وكفوا عن المسلمين وحرى صدوركم وأذاكم، تسعدوا في دنياكم وأخراكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه كان توابًا رحيمًا. الحمد لله الذي أحكم الشريعة وجلاها، فأسعدت أمتنا في دينها ودنياها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، خير من زكى النفوس وبالإيمان أحياها، وعلى آله وصحبه أبر الأمة أفئدةً وأتقاها، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فكم أوفت تقواه خشيةً وإجلالًا، وأورثت إشراقًا وابتهالًا، ويا لله كم أصلحت حالًا ومآلًا. أمة الإسلام، لقد جاءت شريعة الإسلام بالوحدة والائتلاف والتحذير من الفرقة والخلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا. وجرائم وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي كالابتزاز والتشهير والمقاطع المكذوبة والمفبركة وما تبثه من الإرجاف والشائعات والبهتان والافتراءات لم تعد خافيةً على الحصيف الواعي ولا تهز الواثق الداعي. واختراقات الحواسيب والهواتف المحمولة والاحتيالات المالية عبر المنصات والشبكات والرسائل الوهمية بدعوى الثراء السريع والتستر التجاري واستهداف أموال الناس والاحتيال عليهم بشتى الوسائل الاعتيادية والتقنية والرقمية، وكذا الاختراقات الألكترونية بشتى صورها وأنواعها، وجرائم الذكاء الاصطناعي الذي أصبح متاحاً للجميع، وكذا التعصب والعنصرية والكراهية والمقاطع الإلحادية والإباحية، كل تلك الأنشطة الإجرامية متعددة الأوجه توجب علينا نحن المسلمين الوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول شق الصف وإحداث الفرقة والخلل والبلبلة بالكذب على القيادات والرموز والعلماء بمقاطع مكذوبة أو أقوال منتحلة. أمة الإسلام، ومن الضوابط المهمة في هذه الوسائل المعاصرة تسخيرها لخدمة الدين والوطن ورعاية أمنه واستقراره، وهنا يدين الغيورون والمنصفون ويستنكرون بأشد العبارات الهجمات الإجرامية الإرهابية من جماعة الحوث الإرهابية على مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية، الأمر الذي يعد مصادماً للشريعة ومستفزاً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية. واليقين التام أن أمن الحرمين الشريفين وقدسيتهما خطٌ أحمر لا يمكن تجاوزه. حفظ الله المملكة العربية السعودية من كل سوءٍ ومكروه، وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها، ورد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين وسائر بلاد المسلمين، إنه سميعٌ مجيب. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي الكريم كما أمركم المولى الرحيم في كتابه الحكيم، فقال تعالى قولاً كريماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صلِّ وسلِّم على النبي المختار، وارض اللهم عن صحبه الكرام الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بدار القرار، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمرنا، وأيد بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للبلاد والعباد. اللهم اجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا ودفاعنا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا، وسدد رأيهم ورميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنجِ المُستضعَفين من المُسلمين في كل مكان، واحفَظ المسجد الأقصى شامِخًا عزيزًا إلى يوم الدين. ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: استووا، استووا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: ولك الحمد.
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا مستمعين الأفاضل، أيها المسلمون في كل مكان، قضيت شعائر صلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وقد نقلناها لكم مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، حرسها الله. اللهم تقبل منا جميعا صلاتنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا اللهم ممن يقرأ القرآن ويتدبره ويعمل به في جميع شؤون حياته، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، لا إله إلا أنت. أيها الأفاضل، هذه تحايا فريق العمل الذي عمل على إيصال ونقل صلاة الجمعة والخطبتين قبلها هنا من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، الأستاذ معاذ الشريف من غرفة التحكم، والزميل ناصر بن محمد الكريديس من التنفيذ على الهواء، ومني أنا محدثكم خالد بن أسامة المصري. شكرا لكم على طيب المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: آداب يزدان بها سلوك المسلم.
1: آداب الحديث. الحديث مع الآخرين في الإسلام له أصوله وآدابه، على المسلم التقيد بها إرضاء لله عز وجل وتجنبا لسخطه وعقابه. ومن أجل هذا بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة خطورة اللسان وما يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الهلاك. ولكي لا يقع المسلم في مزالق اللسان وعثراته، فعليه مراعاة أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، وأن يأتي به في موضعه، وأن يقتصر منه على قدر حاجته، وأن يتخير اللفظ الذي يتكلم به.
0: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
2: يا الله.
3: آيات العقيدة.
4: آيات العقيدة.

0: علوم القرآن.
1: كليات القرآن. مصطلح الكليات عموماً يقصد به المعاني والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً لما ينبثق منها وينبني عليها من الجزئيات، وعليه فإن مصطلح الكليات هو المصطلح المقابل لمصطلح الجزئيات. والمقصود بكليات القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً ومنبعاً لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية وأحكام وضوابط تطبيقية. وقد جاءت كليات القرآن كي تحدد القيم والمثل، وتنشئ تصوراً عاماً للكون والحياة، وتبين الغايات والمقاصد العامة التي يسعى التشريع لتحقيقها في حياة الناس.
0: علوم القرآن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة يوسف.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة، يقرأه خالد المصري واستهله بسم الله الرحمن الرحيم. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير 3 منصات لإطلاق الصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي. المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد أنه سيتم الرد بحزم على الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتدائين أمس أسفرا عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى استئناف العمليات التشغيلية بالمطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها. رئيس وزراء باكستان يؤكد استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب المملكة بمواجهة تهديدات الحوثيين، ويوضح أن التزام باكستان بسيادة المملكة وسلامة أراضيها وأمنها التزام راسخ لا يتزعزع. تجددت الغارات الجوية على مواقع تابعة لجماعة الحوثي مستهدفة مناطق في محافظتي صعدة وصنعاء وسط أنباء عن انفجارات في عمران، وذلك بعد يوم من سلسلة غارات وصفت بأنها الأعنف طالت مواقع وتجمعات عسكرية في عدة محافظات. خطيب المسجد الحرام يحذر في خطبة الجمعة من إعادة نشر الصور والمقاطع المفبركة أو المنسوبة إلى الأشخاص لما في ذلك من نشر الكذب وإثارة البلبلة بين الناس. وفي الخبر الأخير، الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للموانئ الأوكرانية ويدمر سفينة شحن عسكرية في ميناء نيكولايف جنوب أوكرانيا. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم على طيب الاستماع.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الذاريات وحتى سورة النجم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الذاريات وحتى سورة النجم.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: القرآن الكريم معجزة الله الخالدة، من أعظم بركاته بركة ألفاظه وأساليبه، فهذه الألفاظ ميسرة للحفظ، معجزة في النظم، بديعة في البيان، تحمل حلاوة في السمع وتأثيرا عميقا في القلوب، وتدل الكلمات الوجيزة منه على معان عظيمة ومباركة. معاني القرآن مستمعين الكرام لا حدود لها، وقد أدهشت البلغاء وأبهرت العلماء الذين أفردوا العديد من المصنفات لشرح بعض آياته فقط، ومن ذلك تفسير الحافظ ابن رجب رحمه الله لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما كتب الحافظ السيوطي عليه رحمة الله تعالى عن هذه الآية الكريمة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. واستخرج منها أكثر من 100 وجه بلاغي، مما يؤكد على عمق معاني القرآن الكريم واتساعها. من بركات القرآن الكريم مستمعينا الكرام أن عجائبه لا تنقضي، فكلما تعمق الإنسان في تدبره ظهرت له معان جديدة لم يكن قد أدركها من قبل، مما يجعله دائم التجدد في أثره على النفس والعقل. وعموم فضل القرآن الكريم يشمل الأمة والأفراد، فإذا تمسكت الأمة بهدايته رفع الله شأنها وأعزها، والطائفة التي تعمل به محفوظة النصر مهما خذلها الآخرون. القرآن الكريم مستمعينا الكرام نور هداية لا ينضب، وبركاته تتجلى في كل لفظ ومعنى لمن تدبره وأدرك عظيم فضله.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الافلاج 99.8 الحصاد 92 السليل 92.6 القويعية 90 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي الواقعة والحديد.

ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون

أقواما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة

حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي الواقعة والحديد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد.
1: شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة.

0: يعلمون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: عليهما.
1: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
2: غرف الجنة. الجنة محل خواص الله وأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وغرف الجنة منازل عالية ودرجات رفيعة، ومن حسنها وبهائها وصفائها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هي شفافة لا يحتجب من فيها، لا يخفى عنها من خارجها، كما أنها عالية، ومن علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكوكب الغارب في الأفق. وقد ورد ذكر الغرف في القرآن الكريم في قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وقوله: وهم في الغرفات آمنون، وقوله جل وعلا: لنبوئنهم من الجنة غرفا. والأسباب الموصلة إليها كثيرة، ومنها ما ورد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فيطعم الطعام من أسباب دخول الجنة، وهو يتأكد للجائع والمضطر وللجيران، وأفضل أنواعه الإيثار مع الحاجة. والكلام الطيب من أسبابها كذلك، ويشمل مخاطبة الناس باللين وطلاقة الوجه معهم وتجنب الغلظة. أما الصلاة بالليل والناس نيام فهي أيضا من أسبابها، وذلك وقت الصفاء ونزول الرحمات. نسأل الله أن يرزقنا الدرجات العلى من الجنة والنعيم المقيم الذي لا يزول. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الزخرف وحتى سورة الجاثية.
4: أعوذ بالله من

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الزخرف وحتى سورة الجاثية.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب
2: آداب الحديث. الحديث مع الآخرين في الإسلام له أصوله وآدابه، على المسلم التقيد بها إرضاء لله عز وجل وتجنبا لسخطه وعقابه. ومن أجل هذا بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة خطورة اللسان وما يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الهلاك. ولكي لا يقع المسلم في مزالق اللسان وعثراته، فعليه مراعاة أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، وأن يأتي به في موضعه، وأن يقتصر منه على قدر حاجته، وأن يتخير اللفظ الذي يتكلم به.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الزمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الزمر.
1: حديث قدسي. قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم. حديث قدسي. قدسي.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الملك وحتى سورة المعارج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الملك وحتى سورة المعارج.
1: قراءة القرآن عبادات، التلاوة عبادة، والترتيل عبادة، والتدبر عبادة، والتأثر بمعنى أنه يقشعر جلده ويخشع بدنه وتدمع عينه عبادة. ولذلك ابن مسعود يقول: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائب. القرآن فيه عجائب، فيه حياة القلوب، فيه المعاني السامية. الذي يقرأ عليه أن يتدبر، يمسك القرآن في فترة من الفترات، يجلس يقرأ ويرتل ويردد. كان بعض السلف يقوم بآية واحدة يرددها، وسيجد علما عظيما وأجرا كبيرا ونورا ظاهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة عشرة، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: التحالف يعلن تدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي. تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداءين أمس. تجدد الغارات الجوية على مواقع تابعة لجماعة الحوثي مستهدفة مناطق في محافظتي صعدة وصنعاء. الولايات المتحدة تنشر 12 سفينة في المنطقة لفرض الحصار على إيران. من الإيجاز إلى التفاصيل، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأنه جرى تدمير 3 منصات لإطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي، وأن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعرض مطار الملك خالد الدولي أمس لاعتداءين استهدفا مرافق المطار وطائرة تابعة للخطوط السعودية، وقد أسفر الاعتداءان عن استشهاد 3 من المواطنين السعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة، تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة. هذا ونتج عن الاعتداءين بعض الأضرار المادية، مشيرة إلى استئناف العمليات التشغيلية بالمطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها. أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إدانته الشديدة للهجمات الحوثية ضد المملكة، مشددا على استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب السعودية بمواجهة تهديدات الحوثيين. وأوضح شريف أن التزام باكستان بسيادة المملكة وسلامة أراضيها وأمنها التزام راسخ لا يتزعزع، وطالب الحوثيين بوقف هجماتهم على السعودية فورا. وأشار رئيس الوزراء إلى دعم باكستان الكامل للحق المشروع للمملكة في الدفاع عن شعبها وحماية مدنها وبنيتها التحتية الحيوية. أدانت الحكومة الأردنية اليوم الاعتداءين اللذين شنتهما ميليشيا الحوثي واستهدف مطار الملك خالد الدولي، وعدتهما انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية تضامن الأردن المطلق ووقوفها مع كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر تطهير مضيق باب المندب من بقايا ميليشيا الحوثي الإرهابية. وجاء منشور السفير على منصة إكس بعد إعلان ألوية العمالقة وقوات درع الوطن اليوم استعادة السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب وجزيرة ميون عقب عملية عسكرية واسعة انطلقت فجرا بإسناد من طيران التحالف. وفي آخر التطورات الميدانية، تجددت اليوم الغارات الجوية ضمن عملية فجر اليمن على مواقع تابعة لجماعة الحوثي مستهدفة مناطق في محافظتي صعدة وصنعاء، وسط أنباء عن انفجارات في عمران، وذلك بعد يوم من سلسلة غارات وصفت بأنها الأعنف طالت مواقع وتجمعات عسكرية في عدة محافظات. أفاد مسؤول في البحرية الأمريكية أن الولايات المتحدة نشرت 12 سفينة في المنطقة لفرض الحصار على إيران وتنفيذ مهام أخرى. وأوضح المسؤول أن مجموعة حاملات طائرات ووحدة استكشافية للبحرية الأمريكية تتجه حاليا إلى الشرق الأوسط. وأضاف المصدر أن البنتاغون يدرس إرسال معدات إضافية للدفاع الجوي وذخائر إلى قواعده في الشرق الأوسط. وأشار مسؤول في البحرية إلى أن السفينة الجديدة ستنضم إلى حاملة الطائرات جورج واشنطن و9 مدمرات. حذر خطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس في خطبة الجمعة من إعادة نشر الصور والمقاطع المفبركة أو المنسوبة إلى الأشخاص لما في ذلك من نشر الكذب وإثارة البلبلة بين الناس، مؤكداً أن استخدام التقنيات الحديثة في التزوير والتضليل وتركيب المقاطع وتقليد الأصوات وانتحال الشخصيات ونشر ذلك في وسائل التواصل من الكذب المحرم والاعتداء على أعراض الناس وخصوصياتهم. قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا أن مكة بيت الله الحرام وأحب البلاد إلى الله، وعد الله من هم فيهما بالذنب الكبير بالعذاب الأليم، فكيف بمن قصد العدوان عليها كميليشيا الحوث الإرهابية التي بسببها جعل الله أصحاب الفيل عبرة لمن سلك سبيلهم، مضيفا أن أصل عقيدة المسلم لا إله إلا الله، تلك الكلمة الطيبة التي لا أطيب منها ولا يصدر من معتقدها إلا القول الحسن، مشيرا إلى أن الكلمات الطيبة والأقوال الحسنة من وسائل أهل الجنة إليها ومن نعيمهم فيها. تستضيف مدينة جدة خلال الفترة من 8 إلى 11 من نوفمبر المقبل النسخة 6 من مؤتمر ومعرض الحج الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بمشاركة أكثر من 520 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى المسؤولين والمتخصصين من القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث. ويجمع مؤتمر ومعرض الحج القيادات والمسؤولين والمتخصصين من مختلف دول العالم ضمن 3 مسارات رئيسة تشمل البنية التحتية والخدمات التشغيلية والتمكين والتكامل والتنمية المستدامة. وإلى جانب المؤتمر يقام معرض متخصص في منظومة خدمات الحج. أكد المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري أهمية التبرع بالدم وعظيم أجره وثوابه، مبينا أن إنقاذ حياة إنسان أشرف على الهلاك من أعظم الأعمال الصالحة أجرا وثوابا، موضحا أن كل من يسر أسباب العمل الصالح يرجى له أن ينال أجر الطاعات التي نشأت بسببه. استشهد فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قرية المصدر وسط قطاع غزة، تزامن ذلك مع إصابة 5 فلسطينيين بينهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي. وفي الضفة الغربية أصيبت مسنة بجروح خلال اعتداء مجموعة من المستعمرين على قاطفي الزيتون جنوب مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا على الأقل من بينهم أسرى سابقون خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة لعدد من المنازل والأحياء في مدن نابلس والخليل وقلقيلية. دعت الحكومة الإثيوبية إلى انسحاب القوات الإريترية من أراضيها فورا، وذلك في رسالة إلى مجلس الأمن. وقال شهود وخبراء إن جنودا إريتريين شوهدوا في شمال إثيوبيا هذا الأسبوع، وذلك بعدما قطع البلدان العلاقات الدبلوماسية قبل أيام، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع مفتوح. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار تدمير البنى التحتية والطاقة ولوجستيات القوات الأوكرانية وتوجيه ضربة لميناء نيكولايف على البحر الأسود جنوب أوكرانيا وتدمير سفينة تحمل شحنة عسكرية فيه. أعلنت ياندكس أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في روسيا اليوم أن عدة وحدات في مركز بيانات تابع لها في منطقة كالوغا تعطلت بالكامل جراء هجوم بالطائرات المسيرة، وهو ثاني هجوم من نوعه في يومين. وأشارت ياندكس إلى احتمال تعطل بعض خدمات الشركة، مضيفة أن الهجوم الذي وقع إلى الجنوب الغربي من موسكو لم يسفر عن إصابات. كان ذلكم آخر أخبار هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. التحالف يعلن تدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيات الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي. تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداءين أمس. تجدد الغارات الجوية على مواقع تابعة لميليشيا جماعة الحوثي مستهدفة مناطق في محافظتي صعدة وصنعاء. الولايات المتحدة تنشر 12 سفينة في المنطقة لفرض الحصار على إيران. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
1: دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة مريم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم

صيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب

نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت

العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة مريم.
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم نلتقي في هذه الدروس العلمية في المسجد الحرام ضمن البرنامج العلمي في هذا المسجد المبارك، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. في تفسير القرآن العظيم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ درسنا هذا بتلاوة وتفسير الآيات 17 والتاسع إلى 19 من سورة المجادلة. تفضل.

الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون.

0: الخاسرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، فلا تدفع عنهم شيئا من العذاب، ولا تحصل لهم قسطا من الثواب. أولئك أصحاب النار الملازمون لها، الذين لا يخرجون عنها وهم فيها خالدون. ومن عاش على شيء مات عليه. فكما أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنين ويحلفون لهم أنهم مؤمنون، فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعا حلفوا لله كما حلفوا للمؤمنين، ويحسبون في حلفهم هذا أنهم على شيء، لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في أذهانهم شيئا فشيئا، حتى غرتهم وظنوا أنهم على شيء يعتد به ويعلق عليه الثواب، وهم كاذبون في ذلك. ومن المعلوم أن الكذب لا يروج على عالم الغيب والشهادة، وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله، وهو العدو المبين الذي لا يريد بهم إلا الشر، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، الذين خسروا دينهم ودنياهم وأنفسهم وأهليهم.
1: بارك الله فيكم. هذه الآيات من الآية 17 إلى الآية 19 في سياق أحوال المنافقين الذين مرت علينا صفاتهم في الآيات السابقة. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، إلى قوله هنا لن تغني عنهم أموالهم. المنافق الذي سلب لذة الإيمان وحلاوة الإسلام مهما جمع من الأموال أو أكثر من الأولاد فهي لن تغنيه عند الله شيئا. العبرة إذن بالعقيدة، بالإيمان، بالعمل الصالح الذي يقرب العبد إلى الله. وفيه تحذير من طريق المنافقين وصفاتهم وأحوالهم، ليحذر المؤمن أعمالهم سواء أكانت متعلقة بالاعتقاد أم متعلقة بالأعمال. فما مناسبة هذه الآية إلى ما قبلها؟ لا زالت في سياق أحوال المنافقين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لما ذكر في الآيات السابقة حال المنافقين وموادتهم لأعداء الله من اليهود وإطلاعهم على أسرار المؤمنين، ومع هذا يقولون للمؤمنين إنا معكم إذا لقوهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ومع ذلك يحلفون، يعني يحلفون على أنهم ليسوا كذلك وهم كذلك. فجمعوا بين سوءة النفاق الذي هو والعياذ بالله طريق الكفر، وسوءة الكذب والحلف الكاذب واليمين الغموس. ولهذا مع كل هذه الجرائم العظائم فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أبان أن هؤلاء المنافقين مهما عملوا وعندهم من الأموال والأولاد فإنها لا تغنيهم من عذاب الله عز وجل، لأنهم من جند الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. تفسير هذه الآيات: الله جل وعلا أرشد سبحانه إلى أن ما ظنه المنافقون منجيا لهم من عذاب الله وأن عندهم أموالا وعندهم أولادا وأنها تعصمهم، أخبر أن ذلك ليس بنافع لهم، إنما ينفعهم إيمانهم. لن تغني عنهم ولن تدفع عنهم، أي عن هؤلاء المنافقين، أموالهم الكثيرة ولا أولادهم العديدة من الله، أي من عذابه وسخطه يوم القيامة، شيئا شيئا ولو قليلا، شيئا قليلا. الشيء إذا جاء في مثل هذا السياق معناه أقل القليل، لن تفيدك أموالك ولا أولادك شيئا، بمعنى قليلا من الإغناء أو الدفع. ولا زال الحديث في المنافقين، وعرفنا أن النفاق هو الخروج، وهو الخروج من الإيمان إلى الكفر، أو من صفات المؤمنين إلى الصفات المخالفة لصفات المؤمنين كصفات المنافقين من الكذب وإخلاف الوعود ونحو ذلك مما ذكر الله من صفاتهم. وأيضا هو دليل على الشيء الباطن أو الخفيف الشفاف، ومنه نافقا اليربوع، الجربوع الدويبة المعروفة من ذكائها أن لها جحرين، جحر الأول هو المدخل الذي تدخل منه وتخرج، وفي آخر بيتها نافقا تحفر في الأرض حتى يكون هناك سمك خفيف شفاف، إذا جاء العدو من هذا الباب خرجت من النافقة. وهو أيضا دليل على خروج المنافق من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله، وأنه لن تغني عنهم الأموال ولا الأولاد من الله شيئا، ولن يدفعوا بأنفسهم ولا بأموالهم ولا بأولادهم من عذاب الله من شيء. فيوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أولئك أي المنافقون الموصوفون بهذه الصفات القبيحة أصحاب النار والعياذ بالله، أي ملازموها وداخلوها ومقارنوها لكونها حاصلهم وكسبهم الذي اكتسبوه في الدنيا بالسيئة المردية إلى عذاب الله عز وجل من النفاق وبغض أهل الإيمان والحلف على الكذب وهم يعلمون. فلذلك لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ولو قليلا، ومن عقابهم أنهم أصحاب النار، يدخلون النار والعياذ بالله، بل هم في الدرك الأسفل من النار، أصحاب النفاق الاعتقادي الذين يبطنون الكفر والعياذ بالله، بل الخلود في النار. قال تعالى هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا، وضميرهم هم فيها لتقوية وتأكيد دخولهم النار والإسناد ورعاية الفواصل القرآنية، وقد تكون للحصر ولغيره لخلود غير المنافقين. خالدين فيها أو هم فيها خالدون ليس معناها الحصر على المنافقين، بل الكفار كذلك، فتكون هم هنا غير مفيدة للحصر، لأن الكفار مع المنافقين يدخلون النار والعياذ بالله وبئس القرار. والمعنى أنه لن تغني عن هؤلاء المنافقين الأموال ولا الأولاد، ليفتدوا بها من عذاب الله ولا الأولاد فينصروهم وينقذوهم من العذاب إذ هو عاقبهم سبحانه، فأولئك هم أهل النار وهم خالدون فيها أبدا. لماذا قدم الأموال على الأولاد؟ لماذا قدم الأموال على الأولاد؟ الذي عنده أموال، الأموال تجيب الأولاد وأم الأولاد، أليس كذلك؟ فلهذا الأموال لها مكانة لا سيما عند غير المؤمن. المسلم لا يأبى بالأموال، يأخذها أو يكتسبها ويصرفها في ما يرضي الله عز وجل من أوجه أنواع العبادات والإنفاق، لكن المنافقين والكفار بل واليهود والأعداء أحرص الناس على الأموال وعلى الحياة. فهؤلاء مهما كثرت أموالهم، ولهذا قارون ما فادته أمواله، إن قارون كان من قوم موسى إلى قوله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، المفاتيح فقط تنوء بالعصبة أولي القوة، ما يقوون العصبة من الرجال يشيلون المفاتيح، فضلا عن الخزائن. ومع هذا فخسفنا به وبداره الأرض، ما فادته أمواله، لأن العبرة بالإيمان، وهذا تأكيد على أهمية الإيمان وبغض النفاق والحذر منه والحذر من صفات أهله، وأن الأموال والأولاد ما هي إلا متاع يستثمر فيما يقرب إلى الله. حتى الأولاد بعضهم فتنة، يخرج عاقا لوالديه وقد يكون على غير ملة الإسلام. فإذا المسلم يحرص دائما أنه إذا أوتي المال أو أوتي الولد أن يكون صالحا وأن يكون مصروفا فيما يعينه على الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل يوم يبعثهم الله، تذكير لهؤلاء المنافقين بأن نفاقكم في الدنيا لن ينفعكم، وراءكم بعث ووراءكم حساب وجزاء، وأن يوم القيامة آت فماذا أعددتم له. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، يعني كذبوا على العباد ويريدون أن يكذبوا على رب العباد، وهيهات. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. سبب نزول هذه الآية ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين، فقال إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاءكم فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق أعور، فقال حين رآه علام تشتمني أنت وأصحابك، فقال ذرني آتيك بهم، فحلفوا واعتذروا. فأنزل الله سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، والآية التي بعدها. يوم يبعثهم الله منصوب، جملة منصوبة على فعل محذوف تقديره واذكر يا محمد يوم يبعثهم الله، منصوب بأذكر، يبعثهم الله سبحانه جميعا. هذا فيه الإيمان بعقيدة البعث واليوم الآخر، وأن الناس جميعهم بل الخلائق جنهم وإنسهم راجعون إلى الله عز وجل جميعا، إعرابها حال، حال من ضمير المفعول بمعنى مجموعين، يوم يبعثهم الله مجموعين، لا يمكن أحد أن يتخلف من هذا الموقف، فيحلفون له، يحلفون في ذلك اليوم وهو يوم القيامة له لله سبحانه على أنهم مسلمون مخلصون، كما قالوا في آية الأنعام: والله ربنا ما كنا مشركين، والله أعلم بأنهم كانوا مشركين وأن المنافقين كانوا منافقين، كما يحلفون لكم في الدنيا. إذا حلفت للناس وأمررت عليهم كذبك أو نفاقك بالحلف الكاذب فلا يمكن أن يكون ذلك على الله سبحانه وتعالى، وفيه أهمية المراقبة لله عز وجل، وأن الإنسان لا يتصف بصفات المنافقين في المخادعة، يخادعون الله وهو خادعهم، وهذا من شدة شقاوتهم ومزيد الطبع على قلوبهم، فإنه يوم القيامة ينكشف المستور وتتضح الحقائق وتصير الأمور معلومة بضرورة المشاهدة، فكيف يجترئون أن يكذبوا على الله تبارك وتعالى في هذا الموقف؟ بل ولا يكتفون بالكذب، يحلفون أنهم صادقون. والمعنى: واذكر يا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم حالهم يوم يبعثهم الله جميعا من قبورهم أحياء كهيئتهم قبل مماتهم، فيحلفون له قائلين: والله ربنا ما كنا مشركين، كما كانوا يحلفون لكم في الدنيا أنهم مؤمنون مثلكم، ويحسبون في الآخرة أنهم على شيء، أنهم بتلك الأيمان يحسبون أنهم على شيء، كما قلنا في لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وهنا على شيء ولو قليل من النفع من جلب منفعة أو دفع مضرة، كما كانوا عليه في الدنيا حيث كانوا يدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم ويستجلبون بالحلف الفوائد الدنيوية. لا، ومع هذا لا يجوز أن يعتاد الإنسان الحلف على كل شيء، الحلف حلف بالله، فيجب تعظيم المحلوف به سبحانه، ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من الثلاثة الذين يدخلون النار: والرجل الذي ينفق، يعني يمشي يمضي سلعته بالحلف الكاذب، أول ما تدخل على الدكان: والله العظيم من هذه أحسن سلعة في الدنيا، ويعطيك الأوصال ويحلف كل هذا على طول، إذا شفت هذا رحل الدكان اللي بجنبه، يعرف أنه بس يريد أن يسوق. ولهذا تعظيم الله عز وجل في أنه لا يحلف، ومع هذا الحلف الكاذب أشد، أنك تحلف وأنت كاذب، كما أنها من صفات المنافقين. ولهذا قال: ألا، ألا أسلوب تنبيه وأيضا تأكيد للمخاطبين أن ينتبهوا، ألا إنهم هم الكاذبون، يعني أيها المؤمنون أيها المخاطبون لا تغتروا بالمنافقين أو بمن يحلف على الكذب أو بمن يظهر الإسلام ويدعي أنه مع المسلمين وهو في الباطن مع أعداء الله، يواليهم ضد المسلمين ويفرح لنصرة أعداء الله على المسلمين، هذا والعياذ بالله من صفات المنافقين. ألا، ألا أداة تنبيه، وهي أيضا تغيير في الخطاب من خطاب الحال عن المنافقين إلى خطاب المؤمنين ليحذروا هذا السلوك المشين ألا إنهم هم الكاذبون المبالغون في الكذب إلى غاية لا مطمح وراءها، حيث تجاسروا على الكذب بين يدي علام الغيوب، وزعموا أن أيمانهم الفاجرة تروج الكذب لديه كما تروجه عند الغافلين من المؤمنين. المؤمن إذا حلف له بالله خلاص يمشي ويرضى ويأخذ على التسليم، أما الله فلا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والمراد التنبيه على توغلهم في النفاق وتعودهم به، حيث لا ينفكون عنه موتا ولا حياة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والمعنى أنهم يعتقدون أن ذلك الحلف سينفعهم، قد ينفعهم في الدنيا لكنه في الآخرة لن ينفعهم، لأنه أمام رب العالمين العالم بكل شيء سبحانه. ألا إنهم هم الكاذبون فيما يحلفون عليه زعما منهم أن أيمانهم الفاجرة تروج الكذب عليه. ولهذا قال في سورة الأنعام: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون أمام الله أنهم ليسوا مشركين والله أعلم بشركهم وبإيمانهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لماذا؟ ما الذي جرهم إلى كل هذا في موالاة أعداء الدين؟ وكما فرقنا لكم الفرق بين الموالاة القلبية وبين التعامل، فالتعامل جائز وليس من باب الموالاة، لأن بعض الناس عنده غبش في هذا الفهم ويحسب أن أي تعامل مع غير المسلمين أنه ممنوع. إذن ما كان عليه الصلاة والسلام ليتوضأ من مزادة مشركة، ولا أن تكون درعه مرهونة عند يهودي، ولا عامل أهل خيبر من يهود بني قريظة بالشطر مما يخرج من أموالهم وثمارهم. فليتنبه طالب العلم إلى هذا، والذي يشقيه جهله ويخلق بين أمور العقيدة وحقائق الشريعة إنما يجني على نفسه. السبب في ذلك كله أن الشيطان استحوذ عليهم. قال تعالى، كأن هذه الجملة تعليلية مقاصدية في النفاق وفي موالاة أعداء الدين وفي الفرح لانتصار أعداء الدين عن المسلمين، وفي أيضا إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وفي التعامل بصفات المنافقين وبالحلف على الكذب وهم يعلمون، ومع كثرة أموالهم وأولادهم وسبب خلودهم في النار، كل ذلك بسبب استحواذ الشيطان. فانتبه يا عبد الله، وانتبه يا أمة الله، أي استحوذ عليك الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان أي غلب على عقولهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما تحبه وترضاه، وإلى ما فيه الخير والرشاد للبلاد والعباد. اللهم وفق رجال أمننا، واحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا، وأمننا ورخاءنا واستقرارنا، وانصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحفظ الحرمين الشريفين، واحفظ أمنهما، وأدم على هذه البلاد شرف خدمتهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وخص منهم المستضعفين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم تقبل من المعتمرين والزائرين والقاصدين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع المسلمين والمسلمات لما تحبه وترضاه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا وأصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم استر عيوبنا، اللهم وفقنا لخيري الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا محققين لإيماننا وتقوانا وعقيدتنا، قائمين بأركان ديننا، مؤدين حقوقك وحقوق عبادك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدي ضال المسلمين إلى الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، في برك وبحرك وجوك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين،
3: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
2: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الكهف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً

أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون

الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

يستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي.

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء

وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك

0: صالحا.
1: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه.

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجدها

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم.

0: ربه أحدا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الكهف.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة المؤمنون.

وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة المؤمنون.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألقي علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا، واجعل رحمتك وبركتك في كل أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من تبدل أحوالنا وتغير مآلنا وهتك أستارنا، ونعوذ بك من هواننا على الناس. واحفظنا يا سيدنا
من سوء المنقلب وكآبة المنظر. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء. اللهم اجعل لكل عزيز علينا من

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يمحق الله الربا ويربي

وليكتب بينكم كاتب

واستشهدوا شهيدين

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة البقرة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. ويحترف أي يكتسب ويتسبب. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الجاثية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما

فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها

ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء

بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم

أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون.

أنطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

أنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الجاثية.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورتي الأنعام والأعراف.

أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا.

وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن

الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب

قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا

على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن

يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على

وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة.

ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل

حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن

يخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا

وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا

0: سائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها.

بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورتي الأنعام والأعراف.
1: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجبني الفأل. رواه البخاري ومسلم. الفأل هو الكلمة الطيبة تسمعها في كربة، كأن تكون مريضا فيقال لك ستشفى بإذن الله.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك، سبحانك ربنا في علاك، كنت وتكون، وأنت حي قيوم، خلقت الأفلاك والأنجم والأرض والسماوات بكلماتك، وجعلت فيهن ملائكتك الكرام يسبحون قدسك بتقديسك، فسبحانك سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم ها أنا ذا بين يدي مكارمك، وقفت بين يدي الجواد الغفار، سائلا راغبا تائبا مستغفرا، أشهدك وأنا بين يدي عزتك أني أشهد أنك أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد، ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا، يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق. اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي وإحياء ذكرك، واهدني إلى شكر أنعمك بحسن الثناء عليك، ومن علي بحمدك حمدا يليق بجلالك وكمالك وعظمتك وكبريائك. سبحانك ربنا وتعاليت عدد ما خلقت لتسبيحك وتقديسك، وسبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا من قلت وقولك الحق اذكروني أذكركم، أسألك أن ترطب لساني وقلبي وجوارحي بذكرك. اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخرا ووديعة لي عندك. اللهم اجعل ذكرك عند اليقين شاهدا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط حجة ترتجى، وعند الحساب عملا نافعا محضرا. اللهم اجعلني في الذين يذكرون آلاء الله، وفي الذين يذكرون أنعم الله، وفي الذين يذكرون الله قيابا وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم إني أعوذ بنور وجهك من السلب بعد العطاء، وسبحانك يا كريم الوجه سبحانك، سبحانك يا من لا يقال لغيره سبحانك. اللهم إن لك علي حقوقا أضعتها جهالة من عند نفسي، ولا حجة لي يا واهب الإحسان إلا أن تتصدق بها علي، وإن علي واجبات فرطت فيها إحالة مني على كريم عفوك، وما يبلغ ذنبي يا رب في بحار عفوك. اللهم إن على موائد عفوك أضيافا أوجبت لهم مراحمك قرا من واسع فيض.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الأوامر والنواهي في القرآن الكريم.
1: قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الموازنة الصحيحة في تصرفات المسلم هي عين العقل الصحيح، سواء في مأكله ومشربه أو لباسه أو سائر تصرفاته. فالتوازن في الحياة غاية في الأهمية، فلا يطغى جانب على جانب إلا على نزر ممكن مما يكون ميولاً لهذا الشخص. فالبعض تجده مسرفاً في مأكله ومشربه، لكنه على حساب التقليل من الصدقة، وقد تجده مسرفاً في رحلاته لكنه على حساب تربية الأبناء، وقد تجده مسرفاً في تصفح وسائل التواصل ولكنه على حساب تربية نفسه على العمل الصالح، وهكذا في جميع الجوانب. فكم هو جميل أن نتوازن في تصرفاتنا وكلامنا. إن الإسراف فيه ضرر من جانبين: الأول الإغراق فيما أسرف فيه، والجانب الثاني الجفاف في الأمر الآخر المقابل له. إن توازنك في حياتك يعطيك رؤية حاضرة ومستقبلية لشخصك الكريم، فلا تكن مغرقاً في الجدية بحيث أنك لا تعرف للمرح سبيلاً، ولا هازلاً لا تعرف للجد سبيلاً، ولكن ساعة وساعة. إن دائرة النفس والأهل والجيران والأقارب والعلم والعبادة وغيرها من جوانب الحياة هي تحتاج إلى توازن، فلكل منهما ما يناسبه.
2: يا الله.
3: آيات العقيدة.
4: آيات العقيدة.

آيات العقيدة. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورتي ياسين والصفات.

لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

0: الحين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورتي ياسين والصفات.
2: وقفات مع دعاء الأنبياء.
3: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات:
4: ربي

0: في هذه الآيات يدعو إبراهيم الخليل عليه السلام ربه تبارك وتعالى بدعوات من جوامع الكلم، فهي ألفاظ يسيرة جمعت معاني كثيرة، وحكاية الله لنا هذه الدعوات دليل على فضلها وأهميتها، ودعوة للاقتداء بها وتكرارها في مواطن الدعاء. فهنا دعا إبراهيم عليه السلام أن يهبه الله حكما، أي علما كثيرا يعرف به الأحكام والحلال والحرام ويحكم به بين الأنام، كما دعا أن يلحقه الله بالصالحين من إخوانه الأنبياء والمرسلين. فلم يغتر عليه السلام بصلاحه، ولم يركن إلى كونه من أجل الأنبياء وخليل الرحمن من أن يسأل الله تعالى إلحاقه بالصالحين، ثم دعا فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى آخر الدهر. ودعا أيضا بأن يجعله الله تعالى من ورثة جنة النعيم، والجنة هي غاية المطلوبات بعد أن يرضى الله عن العبد، وهي الجائزة الكبيرة لمن تقبل الله عمله وزحزحه عن النار. يا لها من دعوات صالحات طيبات دعا بهن خليل الرحمن ربه تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة غافر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة غافر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
2: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: البيان القرآني نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: الحياة الطيبة
4: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا وحياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله أحبتنا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات الطيبة المباركة من برنامجكم نور على الدرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه سميع مجيب الدعاء. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بسؤال أم عبد الرحمن، تقول في سؤالها: ما معنى التقوى وما هي صفات المتقين وما الأعمال التي تجعلنا في درجتهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. علمنا من هذا التعريف أن التقوى تكون بالفعل وبالترك، تكون بالفعل بفعل كل ما أمر الله تعالى به مما أوجبه على العباد، ويتمم ذلك أن يفعل العبد المستحبات، ويكون بالترك، وذلك بترك كل ما نهى الله عز وجل عنه من المعاصي والسيئات، ويتمم ذلك بترك المكروهات. وصفات المتقين أكثر من أن نحصرها في سؤال أو في جلسة أو في محاضرة، لأن الله عز وجل ذكر صفات للمتقين كثيرة جدا، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا فهمنا هذا التعريف الذي تقدم، فإنه به سنعرف صفات المتقين، سواء كانت الفعلية أو التركية. فبقراءة كتاب الله عز وجل وبقراءة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سنجد أمورا كثيرة. والتقوى قد وصانا الله جل وعلا بها كما وصى بها من قبلنا، فالله جل وعلا وصى الأولين والآخرين بتقواه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه وصية الله تعالى للأولين والآخرين، والعبد يحرص على أن يكون من المتقين، لأنه لن يبلغ الجنة إلا بالتقوى، ولن ينجو من النار إلا بالتقوى، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة، هذا أحد الإخوة يقول: تزوجت منذ شهور ووقعت مشاكل بسبب رفض زوجتي زيارتي لوالدتي وإخواني بحجج واهية، وأصبحت أتعثر في خدمة والدتي التي تطلبني، فما توجيهكم حفظكم الله؟
2: الله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، والله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله جل وعلا يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأنت واجب عليك بر والدتك، وواجب عليك وصل إخوانك، والمرأة تحذر من أن تكون آمرة بالمنكر، لأن نهيها زوجها أن يزور والدته أو أن يصل إخوانه هذا أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، وهذا من صفات المنافقين. ولو أطاع الزوج زوجه في هذا الأمر لكان مطيعا لها فيما حرم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول: إنما الطاعة في المعروف. ولو أطاعها لكان قد تحمل الوزر، وتحملت معه هي الوزر أيضا، لأنها دعت إلى سوء ودعته إلى فحشاء. فهذا الأمر حرام عليها، وهذا الأمر إذا فعله هذا الرجل حرام عليه، فلا يجوز لها أن تدخل بينه وبين أمه وبينه وبين إخوانه، ولا يجوز له أن يطيعها. وينبغي أن تبنى البيوت على تقوى من الله عز وجل، وعلى معرفة كل واحد منهم حقه وحق صاحبه، فليس له أن يتعداه، وليس له أن يطلب ما ليس له. وإذا لم يطع الرجل زوجه في هذا الأمر، وكان هناك مشكلة كما يذكر، فهذه الزوجة هي سببها، وهي الآثمة في هذا. ولكن ينبغي للرجل أن يكون حكيما، كما أنه هو القوام على المرأة، فينبغي أن تكون قوامته على هذه المرأة بالمعروف، بحيث يبين لها أن ما تطلبه محرم عليها ومحرم عليه، ويخشى أن لو أطاعها أن يأتيهم الله بأبناء يفعلون بهم ما فعلوهم بأم الزوج وإخوانه. والمرأة لن تقبل أن يقول لها زوجها: افعلي هذا في أهلك. وإذا كانت المرأة تقبل أن يقول لها الرجل: افعلي هذا في أهلك، وتستجيب، فهي امرأة سوء، وامرأة السوء لا تصلح أن تكون زوجا للصالحين، ولكن لما وقع العقد وصارت هذه زوجه في الواقع، فينبغي أن نتوجه إلى الإصلاح لا إلى الطلاق ولا إلى جعل البيت بيت مشكلات، فيستعين هذا الرجل على هذه المرأة بمن يرى أنها تطيعه، ويخوفها بالله عز وجل، ويبلغها بأن فعلها هذا فعل لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرضي العقلاء. فإن استمر الأمر على ذلك فلا يطعها ولا يستجب لها في مطلبها هذا وهي المخطئة. وإن استطاع أن يتوجه إلى بعض جمعيات الإصلاح الأسري لأجل أن يجلسوا معها وينصحوا لها فهذا أمر حسن، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقهما لطاعته وطاعة رسوله، وأن يوفقهما لبر والديهم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة هذا سائل يقول: ما حكم المشاركة في مسابقات البنوك التي تمنح جوائز مالية للإجابة الصحيحة والسريعة؟
2: إذا كان هذه المسابقات ليس عليك أن تدفع شيئا من المال، وكانت هذه المسابقة مما يجوز المسابقة فيه، فلا بأس بذلك. وأما إن كنت تلزم بأن تدفع شيئا من المال فلا، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم استخدام بطاقات فيزا البنوك التي تمنح ميزة الكاش باك وهو استرجاع جزء من المال عند الشراء؟
2: لا بأس بذلك، لأن هذه البطاقات لا علاقة لها بمالك الذي في البنك، فليس يزيد رصيدك الذي في البنك، وإنما هذه البطاقات جعلت البنوك نفسها كالوسيط في الإنزال من السعر بينك وبين البائع، وهذا الوسيط وهو البنك يأخذ نصيبه من هذا، فهو كالسمسار بينك وبين البائع، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للراقي أن يرقي عن بعد عبر الهاتف دون رؤية المريض ويتقاضى أجرة على ذلك، وهل لهذا أصل في الشريعة؟
2: هذا من توافه جهال الرقاة الذين ما تركوا من شيء إلا وأحدثوا فيه حدثا لأجل أن يتوصلوا إلى أخذ أموال الناس بالباطل، حتى أني سمعت من بعضهم بأن الرقية لديه أنواع، منها الرقية العادية ومنها الرقية الملكية، وكل نوع من هذه الأنواع له أجرته المخصصة. الناس لا ينبغي لهم أن يسايروا هؤلاء الناس، فإذا طلب منهم الراقي شيئا فعليهم قبل أن يدخلوا معه أن يسألوا أهل العلم لمعرفة حكم هذا الأمر. أصبح الرقاة يرقون في خزانات المياه، وأصبح الرقاة يرقون في غرفة ثم يأمرون المرضى بالدخول في هذه الغرفة والخروج منها، أصبحوا يرقون الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يسمى بالبث المباشر، أصبحوا يرقونهم عن طريق الهاتف، ثم يأتي الشيطان وتنبه لهذا الأمر، يأتي الشيطان فيؤذي المريض، فإذا طلب منه الراقي أن يجلس أمام الشاشة وينفث وهو من وراء البحار ينفث عليه، ترك الشيطان إذاءه ليتعلق قلبه بهذا الراقي وبدعته. وهذا الأمر قديم، عرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فامرأة عبد الله بن مسعود رقاها يهودي وأعطاها شيئا تعلقه، فلما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا آل عبد الله إنكم لأغنياء عن الشرك، وقطع هذه الحلقة، الحلقة التي قد علقتها امرأته، فأخبرته بأنها تخذفها عينها، فإذا ذهبت إلى هذا الراقي اليهودي زال، فأخبرها ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا هو فعل الشيطان، وذكر بعض أهل العلم بأن بعض البلاد إنما دخلها الشرك عن طريق الرقاة، فكان الرقاة يأتون إلى هذا البلد ومعهم علاج معروف

0: تناولته عند غروب الشمس في المكان الفلاني عند القبر الفلاني ونحو ذلك. فيذهبون كما يريد هؤلاء الرقاة فيفعلون ما يريدون. الشيطان يأتيهم فيؤذيهم، فإذا ذهبوا إلى هذه الأماكن في هذه الأزمنة كف عنهم، لأنه يريد نشر الشرك. فلا ينبغي للإنسان إذا رأى من هؤلاء أنه يظن أنهم سبب للشفاء أن يعتقد أن فعلهم صحيح، فهذا قد يكون تواطؤ من الشيطان مع هؤلاء الرقاة، علموا أم لم يعلموا. إذن كيف ننجو من هذا؟ ننجو من هذا بعرض فعل الرقاة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بمجرد التجارب. التجارب يقوم بها أطباء في العلاج المعروف، أما ما هو من باب الرقية فلا ينبغي أن تكون موضعا للتجارب، وإنما تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، وفي لفظ ما لم تكن شركا. فإذا كانت الرقية ليس فيها شرك، ومن الشرك أن يؤتى بأمر يؤدي إلى الشرك، ما يكون وسيلة إلى الشرك، وفعل بعض الرقاة قد يصل إلى هذا. فالرقية بالهاتف أو الرقية بوسائل التواصل الاجتماعي ونحو ذلك ينبغي أن يكف عنه ولا يشجع هؤلاء عليه، بل ينبغي أن يزجروا وأن يمنعوا، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. الشكر موصول كذلك لمسجل هذه الحلقة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، الله يجزاه خير. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة الزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة الزمر.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة الفتح حتى سورة الذاريات.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني، من سورة الفتح حتى سورة الذاريات. أشهد
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
0: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم نلتقي في هذه الدروس العلمية في المسجد الحرام ضمن البرنامج العلمي في هذا المسجد المبارك، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في تفسير القرآن العظيم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ درسنا هذا بتلاوة وتفسير الآيات 17 والإلى 19 من سورة المجادلة. تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ

0: خاسرون. قال المصنف رحمه الله تعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، فلا تدفع عنهم شيئا من العذاب، ولا تحصل لهم قسطا من الثواب. أولئك أصحاب النار الملازمون لها، الذين لا يخرجون عنها وهم فيها خالدون. ومن عاش على شيء مات عليه. فكما أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنين ويحلفون لهم أنهم مؤمنون، فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعا حلفوا لله كما حلفوا للمؤمنين، ويحسبون في حلفهم هذا أنهم على شيء، لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في أذهانهم شيئا فشيئا، حتى غرتهم وظنوا أنهم على شيء يعتد به ويعلق عليه الثواب، وهم كاذبون في ذلك. ومن المعلوم أن الكذب لا يروج على عالم الغيب والشهادة، وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله، وهو العدو المبين الذي لا يريد بهم إلا الشر، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، الذين خسروا دينهم ودنياهم وأنفسهم وأهليهم.
1: بارك الله فيكم. هذه الآيات من الآية 17 إلى الآية 19 في سياق أحوال المنافقين الذين مرت علينا صفاتهم في الآيات السابقة. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، إلى قوله هنا لن تغني عنهم أموالهم. المنافق الذي سلب لذة الإيمان وحلاوة الإسلام مهما جمع من الأموال أو أكثر من الأولاد فهي لن تغنيه عند الله شيئا. العبرة إذن بالعقيدة، بالإيمان، بالعمل الصالح الذي يقرب العبد إلى الله، وفيه تحذير من طريق المنافقين وصفاتهم وأحوالهم، ليحذر المؤمن أعمالهم سواء أكانت متعلقة بالاعتقاد أم متعلقة بالأعمال. فما مناسبة هذه الآية إلى ما قبلها؟ لا زالت في سياق أحوال المنافقين، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لما ذكر في الآيات السابقة حال المنافقين ومودتهم لأعداء الله من اليهود وإطلاعهم على أسرار المؤمنين، ومع هذا يقولون للمؤمنين إنا معكم إذا لقوهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ومع ذلك يحلفون، يعني يحلفون على أنهم ليسوا كذلك وهم كذلك، فجمعوا بين سوءة النفاق الذي هو والعياذ بالله طريق الكفر وسوءة الكذب والحلف الكاذب واليمين الغموس. ولهذا مع كل هذه الجرائم العظائم فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أبان أن هؤلاء المنافقين مهما عملوا وعندهم من الأموال والأولاد فإنها لا تغنيهم من عذاب الله عز وجل، لأنهم من جند الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. تفسير هذه الآيات: الله جل وعلا أرشد سبحانه إلى أن ما ظنه المنافقون منجيا لهم من عذاب الله وأن عندهم أموالا وعندهم أولادا وأنها تعصمهم، أخبر أن ذلك ليس بنافع لهم، إنما ينفعهم إيمانهم. لن تغني عنهم ولن تدفع عنهم، أي عن هؤلاء المنافقين، أموالهم الكثيرة ولا أولادهم العديدة من الله، أي من عذابه وسخطه يوم القيامة، شيئا شيئا ولو قليلا، شيئا قليلا. الشيء إذا جاء في مثل هذا السياق معناه أقل القليل، لن تفيدك أموالك ولا أولادك شيئا، بمعنى قليلا من الإغناء أو الدفع. ولا زال الحديث في المنافقين، وعرفنا أن النفاق هو الخروج، وهو الخروج من الإيمان إلى الكفر، أو من صفات المؤمنين إلى الصفات المخالفة لصفات المؤمنين كصفات المنافقين من الكذب وإخلاف الوعود ونحو ذلك مما ذكر الله من صفاتهم. وأيضا هو دليل على الشيء الباطن أو الخفيف الشفاف، ومنه نافقا اليربوع، الجربوع الدويبة المعروفة، من ذكائها أن لها جحرين، جحر الأول هو المدخل الذي تدخل منه وتخرج، وفي آخر بيتها نافقا تحفر في الأرض حتى يكون هناك سمك خفيف شفاف، إذا جاء العدو من هذا الباب خرجت من النافقة. وهو أيضا دليل على خروج المنافق من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله، وأنه لن تغني عنهم الأموال ولا الأولاد من الله شيئا، ولن يدفعوا بأنفسهم ولا بأموالهم ولا بأولادهم من عذاب الله من شيء. فيوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أولئك أي المنافقون الموصوفون بهذه الصفات القبيحة أصحاب النار والعياذ بالله، أي ملازموها وداخلوها ومقارنوها لكونها حاصلهم وكسبهم الذي اكتسبوه في الدنيا بالسيئة المردية إلى عذاب الله عز وجل من النفاق وبغض أهل الإيمان والحلف على الكذب وهم يعلمون. فلذلك لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ولو قليلا، ومن عقابهم أنهم أصحاب النار، يدخلون النار والعياذ بالله، بل هم في الدرك الأسفل من النار، أصحاب النفاق الاعتقادي الذين يبطنون الكفر والعياذ بالله، بل الخلود في النار. قال تعالى هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا، وضميرهم هم فيها لتقوية وتأكيد دخولهم النار والإسناد ورعاية الفواصل القرآنية، وقد تكون للحصر ولغيره لخلود غير المنافقين خالدين فيها، أو هم فيها خالدون، ليس معناها الحصر على المنافقين بل الكفار كذلك، فتكون هم هنا

ماذا قدم الأموال على الأولاد؟ الذي عنده أموال، الأموال تجيب الأولاد وأم الأولاد، أليس كذلك؟ فلهذا الأموال لها مكانة، لا سيما عند غير المؤمن. المسلم لا يأبى بالأموال، يأخذها أو يكتسبها ويصرفها في ما يرضي الله عز وجل من أوجه أنواع العبادات والإنفاق. لكن المنافقين والكفار بل واليهود والأعداء أحرص الناس على الأموال وعلى الحياة، فهؤلاء مهما كثرت أموالهم. ولهذا قارون ما فادته أمواله، إن قارون كان من قوم موسى إلى قوله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، المفاتيح فقط تنوء بالعصبة أولي القوة، ما يقوون العصبة من الرجال يشيلون المفاتيح، فضلا عن الخزائن. ومع هذا فخسفنا به وبداره الأرض، ما فادته أمواله، لأن العبرة بالإيمان، وهذا تأكيد على أهمية الإيمان وبغض النفاق والحذر منه والحذر من صفات أهله، وأن الأموال والأولاد ما هي إلا متاع يستثمر فيما يقرب إلى الله. حتى الأولاد بعضهم فتنة، يخرج عاقا لوالديه وقد يكون على غير ملة الإسلام. فإذا المسلم يحرص دائما أنه إذا أوتي المال أو أوتي الولد أن يكون صالحا وأن يكون مصروفا فيما يعينه على الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل يوم يبعثهم الله، تذكير لهؤلاء المنافقين بأن نفاقكم في الدنيا لن ينفعكم، وراءكم بعث ووراءكم حساب وجزاء، وأن يوم القيامة آت فماذا أعددتم له. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، يعني كذبوا على العباد ويريدون أن يكذبوا على رب العباد، وهيهات. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. سبب نزول هذه الآية ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين، فقال إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاءكم فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق أعور، فقال حين رآه علام تشتمني أنت وأصحابك، فقال ذرني آتيك بهم، فحلفوا واعتذروا. فأنزل الله سبحانه يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. والآية التي بعدها يوم يبعثهم الله منصوب، جملة منصوبة على فعل محذوف تقديره واذكر يا محمد يوم يبعثهم الله، منصوب بأذكر، يبعثهم الله سبحانه جميعا. هذا فيه الإيمان بعقيدة البعث واليوم الآخر، وأن الناس جميعهم بل الخلائق جنهم وإنسهم راجعون إلى الله عز وجل. جميعا إعرابها حال من ضمير المفعول بمعنى مجموعين، يوم يبعثهم الله مجموعين، لا يمكن أحد أن يتخلف من هذا الموقف. فيحلفون له
يحلفون في ذلك.

0: ذلك اليوم وهو يوم القيامة له لله سبحانه على أنهم مسلمون مخلصون، كما قالوا في آية الأنعام: والله ربنا ما كنا مشركين. والله أعلم بأنهم كانوا مشركين وأن المنافقين كانوا منافقين، كما يحلفون لكم في الدنيا. إذا حلفت للناس وأمررت عليهم كذبك أو نفاقك بالحلف الكاذب فلا يمكن أن يكون ذلك على الله سبحانه وتعالى، وفيه أهمية المراقبة لله عز وجل، وأن الإنسان لا يتصف بصفات المنافقين في المخادعة، يخادعون الله وهو خادعهم، وهذا من شدة شقاوتهم ومزيد الطبع على قلوبهم، فإنه يوم القيامة ينكشف المستور وتتضح الحقائق وتصير الأمور معلومة بضرورة المشاهدة، فكيف يجترئون أن يكذبوا على الله تبارك وتعالى في هذا الموقف؟ بل ولا يكتفون بالكذب، يحلفون أنهم صادقون. والمعنى: واذكر يا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم حالهم يوم يبعثهم الله جميعا من قبورهم أحياء كهيئتهم قبل مماتهم، فيحلفون له قائلين: والله ربنا ما كنا مشركين، كما كانوا يحلفون لكم في الدنيا أنهم مؤمنون مثلكم، ويحسبون في الآخرة أنهم على شيء، أنهم بتلك الأيمان يحسبون أنهم على شيء، كما قلنا في لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وهنا على شيء ولو قليل من النفع من جلب منفعة أو دفع مضرة، كما كانوا عليه في الدنيا حيث كانوا يدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم ويستجلبون بالحلف الفوائد الدنيوية. لا، ومع هذا لا يجوز أن يعتاد الإنسان الحلف على كل شيء، الحلف حلف بالله، فيجب تعظيم المحلوف به سبحانه، ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من الثلاثة الذين يدخلون النار: والرجل الذي ينفق، يعني يمشي يمضي سلعته بالحلف الكاذب، أول ما تدخل على الدكان: والله العظيم من هذه أحسن سلعة في الدنيا، ويعطيك الأوصاف ويحلف كل هذا على طول. إذا شفت هذا راح للدكان اللي بجنبه، يعرف أنه بس يريد أن يسوق. ولهذا تعظيم الله عز وجل في أنه لا يحلف، ومع هذا الحلف الكاذب أشد، أنك تحلف وأنت كاذب، كما أنها من صفات المنافقين. ولهذا قال: ألا، ألا أسلوب تنبيه وأيضا تأكيد للمخاطبين أن ينتبهوا، ألا إنهم هم الكاذبون، يعني أيها المؤمنون أيها المخاطبون لا تغتروا بالمنافقين أو بمن يحلف على الكذب أو بمن يظهر الإسلام ويدعي أنه مع المسلمين وهو في الباطن مع أعداء الله يواليهم ضد المسلمين ويفرح لنصرة أعداء الله على المسلمين، هذا والعياذ بالله من صفات المنافقين. ألا، ألا أداة تنبيه، وهي أيضا تغيير في الخطاب من خطاب الحال عن المنافقين إلى خطاب المؤمنين ليحذروا هذا السلوك المشين. ألا إنهم هم الكاذبون، المبالغون في الكذب إلى غاية لا مطمح وراءها، حيث تجاسروا على الكذب بين يدي علام الغيوب، وزعموا أن أيمانهم الفاجرة تروج الكذب لديه كما تروجه عند الغافلين من المؤمنين. المؤمن إذا حلف له بالله خلاص يمشي ويرضى ويأخذ على التسليم. أما الله فلا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والمراد التنبيه على توغلهم في النفاق وتعودهم به، حيث لا ينفكون عنه موتا ولا حياة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والمعنى أنهم يعتقدون أن ذلك الحلف سينفعهم، قد ينفعهم في الدنيا لكنه في الآخرة لن ينفعهم، لأنه أمام رب العالمين العالم بكل شيء سبحانه. ألا إنهم هم الكاذبون فيما يحلفون عليه زعما منهم أن أيمانهم الفاجرة تروج الكذب عليه. ولهذا قال في سورة الأنعام: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يحلفون أمام الله أنهم ليسوا مشركين، والله أعلم بشركهم وبإيمانهم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لماذا؟ ما الذي جرهم إلى كل هذا في موالاة أعداء الدين؟ وكما فرقنا لكم الفرق بين الموالاة القلبية وبين التعامل، فالتعامل جائز وليس من باب الموالاة، لأن بعض الناس عنده غبش في هذا الفهم ويحسب أن أي تعامل مع غير المسلمين أنه ممنوع. إذن ما كان عليه الصلاة والسلام ليتوضأ من مزادة مشركة، ولا أن تكون درعه مرهونة عند يهودي، ولا عامل أهل خيبر من يهود بني قريظة بالشطر مما يخرج من أموالهم وثمارهم. فليتنبه طالب العلم إلى هذا، والذي يشقيه جهله ويخلق بين أمور العقيدة وحقائق الشريعة إنما يجني على نفسه. السبب في ذلك كله أن الشيطان استحوذ عليهم. قال تعالى، كأن هذه الجملة تعليلية مقاصدية في النفاق وفي موالاة أعداء الدين وفي الفرح لانتصار أعداء الدين عن المسلمين، وفي أيضا إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وفي التعامل بصفات المنافقين، وبالحلف على الكذب وهم يعلمون، ومع كثرة أموالهم وأولادهم وسبب خلودهم في النار، كل ذلك بسبب استحواذ الشيطان. فانتبه يا عبد الله، وانتبهي يا أمة الله، أي استحوذ عليك الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان أي غلب على عقولهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما تحبه وترضاه، وإلى ما فيه الخير والرشاد للبلاد والعباد. اللهم وفق رجال أمننا، واحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا، وانصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحفظ الحرمين الشريفين، واحفظ أمنهما، وأدم على هذه البلاد شرف خدمتهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وخص منهم المستضعفين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم تقبل من المعتمرين والزائرين والقاصدين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع المسلمين والمسلمات لما تحبه وترضاه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا وأصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم استر عيوبنا، اللهم وفقنا لخيري الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا محققين لإيماننا وتقوانا وعقيدتنا، قائمين بأركان ديننا، مؤدين حقوقك وحقوق عبادك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدي ضال المسلمين إلى الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، في برك وبحرك وجوك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المائدة.

إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم

مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة المائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: مساك الله بالخير يا شيخ.
3: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة مريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أحد
1: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة مريم.
3: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناقته فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. متفق عليه.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح. رواه مسلم. وعن عمرو بن الشريد رضي الله عنه عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن قد بايعناك فارجع. رواه مسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة عن الرقية فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل فقال: اشتكيت؟ قال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة الحج.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة الحج.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء المنتشرة في أداء الصلاة عدم الاهتمام بأمر تسوية الصف، فبعض المصلين يرجع عن مستوى الصف الذي هو فيه أو يتقدم، مما يؤدي إلى عدم استواء الصف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن بعض المصلين يترك فراغا بينه وبين المصلي الذي بجانبه، وقد جاءت النصوص بالنهي عن هذا كله. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. أخرجه أحمد. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا خروجات للشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. رواه أبو داود. وقال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما نشاهده الآن من التهاون في تسوية الصف لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأمومين أمر يؤسف له، فإن كثيرا من الأئمة يلتفت يمينا وشمالا يقول: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم، وربما يرى الصف غير مستو ولا يقول: يا فلان تقدم ويا فلان تأخر. والذي ينبغي في حق الإمام أن يلتفت يمينا وشمالا ويستقبل الناس بوجهه، فإذا رأى شخصا متأخرا قال: تقدم يا فلان، وإذا رأى متقدما قال: تأخر يا فلان. وكذلك المأمومون تجد أنهم لا يبالون، يكون الرجل إلى يمين صاحبه أو إلى يساره متقدما عليه أو متأخرا عنه، لا يحاول أن يسوي الصف، وهذا من الغلط. وكذلك أيضا أهمل كثير من الأئمة وكثير من المأمومين مسألة التراص، فتجد الصف يكون فيه فرج كثيرة لا يسدها أحد، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص. انتهى كلامه. وليتفطن المصلي إلى أمر مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. رواه مسلم. فإذا أقام المصلون الصفوف عاد ذلك بالحسن على الصلاة كلها، وإذا لم يقيموها حصل العكس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: شرح كتاب التوحيد.
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: اقرأوا القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن: الحياة الطيبة.
3: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند 3:00 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الفاتحة والبقرة.

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: حق الجار. للجار مكانة عظيمة في ديننا الحنيف، إذ أولى القرآن الكريم والسنة النبوية اهتماما كبيرا بحقوقه، وجعل الإحسان إليه من علامات الإيمان. فالجار القريب أو البعيد، المسلم أو غير المسلم، له حقوق يجب مراعاتها تعزيزا للتماسك الاجتماعي والأخلاقي في المجتمع. ففي كتاب الله تعالى ورد الحث على إيفاء حقوق الجار في غير ما موضع، مثل قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ففي هذه الآية الكريمة أن الإحسان إلى الجار القريب والبعيد من مبادئ الإسلام الأساسية. وفي السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، متفق عليه. ومن أهم حقوق الجار الإحسان إليه بالقول والفعل ومساعدته عند الحاجة، عدم إيذائه باللسان والفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه الترمذي. ومن حقوقه أيضا تلبية دعوته إذا دعاك لوليمة أو مناسبة، زيارته إذا مرض، ومواساته في المصائب، ومشاركته في الأفراح والأتراح، حفظ أسراره وعدم التجسس على عيوبه. ومن عظمة ديننا الحنيف، دين الرحمة والنبل، أنه لم يفرق بين الجار المسلم وغير المسلم في الحقوق العامة، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار مهما كان دينه. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فسأل: هل أهديتم لجاري اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه الترمذي. حق الجار في الإسلام عظيم، وهو من أسباب تماسك المجتمع وانتشار المحبة، والإحسان إلى الجيران من علامات كمال الإيمان. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم.

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الشعراء والنمل.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سورتي الأنفال والتوبة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سورتي الأنفال والتوبة.
1: حديث قدسي قدسي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم.
1: حديث قدسي قدسي.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأنعام.

بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين

ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم

عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا

الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الأنعام.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب الوتر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. وعنها رضي الله عنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعنه رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن القنوت فقال: قد كان القنوت. فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع 1 شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 شهرا يدعو عليهم. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم 1 شهرا يدعو على رعل وذكوان. وعنه رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أسأتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقل

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرت

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعظهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعلمون.

ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح

مسهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي العنكبوت والروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.